Kirchen skil op chil krara temloch pichko khmir trishlanka trolka na uh kishin nawal antiwal tiya otslach takbiy bey qasri krih nabiya hatna met chwach chin ka khono tslach util qilach tak kikotemal qilach tak util tiya sipaka kirara chin kiksa chpam kikaslimal khilat miya ay atat athun qan chepak qalhay rashak qalhay chepanawaq rashanawaq owuq hunakhpu tepepu okmat alom kahalom ispiyakok ismukanek rtetremama ih rtetremama sak kirara trishlan ka pikshqahaq ih نق امر نق ايك بتاق قوشوات قوخنال تملوخ بچكاخ ميخ كنا اوه قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخ مايي تقبناق نخبي خابرا خابا كيتيخ كنا اوه چكنا تاخ لملاخ اخافر شنچكا تساواج تا تساواج قطيع شقاحق ايخ ملتيوش تر رخابكاخ رخابرو چليب شو ياسي باقا سليمالر شنكاميك نقبك أتران نخبيك.

تصير تيكا تيما لوين ملتيو اسر خوال كاس ديمال شقابل تيك هبركات قاقيخ دهنكا قس اوت سابتش اوت سنواتشنن اوت سقابتش اقون هلال بس خلقوخ شقاشاتك مخيخ بس قس اوت سات كولا هرماغ نكات كاين كاتسونا برك كارا السبتاق تيكا مخيخ ملتيو اسر خوال كاس ديمال اوت سقابتش قابل تيك هبركانا بيكا قيخ شنكا سماخ يا كي كاميكو كل كاتبام كا إيه لونس وقتي كارخل بالكا إيك يوليو بملك كاتشول إيه كالنداريو مايا وكل كا بالخي كان بس كرر أنا وكاشا كا بوبوخ صبر كا ورشين كاتقا إيه وقتي ور أستوق ورشين كاتشا قاتك ما بنا خروطي لبتش تلا لا تشا يشق بوخ أتت كروز أتت تكاز نو كاشا ملتيوش شبا يكرات قال إلى تقتال إلى تقتي كل بتحكوتش كيتهم باسك كبا كل تشوتي كاق إيش لنا خرماخ تك ما بنا هروت سلابتش قصة تنكون كل بلقوال كل بيا ما بنا بوش قصة كي كوتة صخبرة كاور ملتيوش كشوان كشا كقوم كشا كشور كشا كنكون أم خبرة كبرنامجيون بوب

كان رخل بينك متربوق تيريج بمقو رباني بال أخوان قرسن رشين كاخروج اليف كشون رئيل رشيب نق كييم رشين يقبل قاكوش كوم شكر بيال قتيتيخ أتلخنا أوخ جقا كييل

كتشالكه لملاك قيخ كميك بالخيكان كرام التيوش كتشابتتنا وكشاكا بوبوخ كيك كخت علاج بس سنك نتاخ كيهن كتسبات تكولي بالشكا يتاق البانيل بس كيك سانك شو عشقا نبام برسو هنكسنتا بس كرا أوتسنك عشاكا هبرك أنم قيخ كيهن كتسنا كيهن كيلوك قس أوتسنك عشانكا خو كي يونغك شو عشان سماخ شاني كتساكا هبرك أور بس أشوان نخر كشاكا بن أول كيم هون ريخ سماخ كرا كيون أورا إكسترا تشقا كرن بيخ رشبيل كا أبراعام نخر كشاكا هبرك أور ملتيوش كا تشكا Y creará pues habrá urchka colca y a Margarita en Shechiboy, Rutil Carbachkar Chil a Clash, Rajokan Kashaj, un camarimba en Indiana, Miltios Kachibano, que Kashaj habrá caur, pero un penabait subchek, una baika, Sikatanap la primer, Harakam, a Clash Chnen, no Kashak Apen Ach, Rutil Kakibachka con Hilalax Mahmash en la voz de Titlan Karanbir. على كرا أتسكي بتش نحكي كتا إيماك كرنا بيها ملتيوش كشوا أكلاش إتشقا نو يا بورو تير بتش كهون كافنق يا نوت كه نخر كشاك أبن أول رهون كشاك موسيقى دواندا إن كشاك أتصحابرا كأول شن كتقاقيخ إتشقا يا إليزابيث تشيفيلي ونخر كشاك أتشكمك هورو تير بتش كرتشيل إهورو تير بتش كرالشقا نخر كشاك أتصحابرا كأول قسكيونكا رقول كراديو تشا ملتيوش كشوا

لغ رخاب روكوش روشليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أورشين قتنمت إبسا دي برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ جكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخنة ترق سن كاشتاخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش جيبا قاس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قاس نوك بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تقيخ نوك إنا تاق ملتيوش كاچيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سما هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو چليب شتو يا استيباق قاس لمال رشن قيخ چواق خميخ چكرا شتقوريك خيب إن تاق شتو ماق أرئيل رمال كرا خبرا اسما خمارشين خبرا بو ببو خنبيه كن كارو بي چيوا چواق چيك تا چواق چيك

أنا قلت يجيبوا لنا جواب كنت هنا وشا بروغراماسيون وينز نوتشز خوينتو غيبنا خروج الكيفاش يكون خلال تخينا كوكاشا كانت نقاخ كانت خان غيبنا خروج الروج اخوانا بيريز كنت هنا اليوم كان السيكونت مساج على través de las redes sociales مخنيغان بي باتشقا كنت هوغان كاشا كي كانسيونز ونا de las canciones de los Acosta contra el dragón. Así que nos vemos en el chavanco, más temas musicales siempre en compañía de tu programación. Buenas noches, juventud.

0: خبرخا قد نمد تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا اللاخي قفت تقاق بانيك كل قا قاطرا خلال
1: شخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أكالا
2: تقا خيريخا
0: ما خونيش إخو نقش تيبي غريت بامرقا سليمال ما خونيش إخ نكوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نار معك مش كل أخو نق نكتر تيبيخ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاق تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تقا نك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريل نكيكونا نكتكيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نكيكونا نك تاقيخي نكيكونا نك لقوغ نقي نكبرقان ساخو تسلاخك أصلي مال قشين تقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخر رمال اديسا موندو رينوفادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقولك يا اتسرخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كل خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.